ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول